دين ربلي مقود لنج حميد الواد لكوب كلا وهي جاري مقود لنج حميد الواد

0: ده بوهوا كو أس صفي بوهوا وبكا ما جو قلت له نشي بودوا سيدا مو مم قلت حاج عارف قلت بلي يا يعني هو أس بوهوا وبكا نشن ولا بو ما بكا صفا شش بودو مروا
1: بودو كسا
0: أبو دو كسا
1: عارف خدي
0: ولا أم ناش جابينا أم هذينا متوصل دهوكي
1: بجهر الابتدائي سيدا
0: بلي
1: خاندن شو يا جدي بو
0: خدي سيدا خاندني قالك يا خان يا مهم بودف ما يعني عم ما تخاند وما نشر نخونين نشر واجب خو تحضير نكاين ده عقوبات مكان ده ربنا ما
1: عقوبات شو
0: دارات قطاين
1: اها
0: ها بلا عقوبتك عقدية بدني بو عقوبتك جسمي بو ام قطاين دارات قطاين ام رزيد كري ام درت خصين ام شام نزاد كري ديالها بالت خو
1: جابا دي بابا توفرت كري
0: اريد جابا وفرت كري بلا ده جابا بابا اجار ام نشش بروا
1: بجد هو واجبات خوشيت كنش استرصى عقوبة واسترصى دي بابا
0: شو هذا صهر دكا
1: بلي
0: استرصى هر دكا البابا من أزاني كافوي دي ويتشي أولي الصف بس بابا استرصى هر دكا كوتا كوتي المدرسة جي إلحاح المدكر والمال جي ديسا متابعة مدكر قوتا بابوخين كا كتب بابا نزاني جي خاندل شي بس دابا جي بابوخين كا كتب بابا دا سهوة دانينا
1: بجد شنو كان بحثي ما مستاي خبك
0: بلي
1: ما مستاي كيبون
0: ما مستاي بقوتا عبد الرحمن علي اسلام بو يا اولي بابي ملا بابي مسعود افندي بو وبابي عمادي ملا سعيد بو
1: بله
0: بله ملا يعني او معلم ديني بو
1: يعني بابي عمادي قصدت عماد الدين
0: ها عماد الدين ها بابي وا
1: تكون عماد دينك ها بو كيف
0: مدرس عربي بو
1: بله
0: ابا بابي يا مسعود جي شو مصر بو مسعود يلما بو او جي سا درست قوتينا ما بو معلم ويجي درس قوتينا ما بلي
1: هوا الشهر مش ما مستايد خود كير
0: قال لك يا بناتي رأينا ما ببينين حكوش در بابا كولانا كرهات با ام دا زفرين شيلا كولانا كادي هما هانت ما ام جيت ترصا انو ما الشهر بجيت كير بعتيرا ما وازي داد كير
1: باشا هكي جارك جغارت دست هوا دا ديد بانا يا شيماتيك هوا كولانا كير بالقندي
0: هم داتي رأينا هم نتیجه جگاره پیشین دفعه کو من ببینم هک هم دید با اینا در اونجا پاشت محاسبه میکن ولی تو چه جگاره بوده سده بله هم مهم نتیجه
1: یعنی دوره دی بابا جدینا
0: بله دوره دی بابا جی گله مهتم بوم طلب خوب گله گله همه تربیه حقیقی او بیا المدرسه با دی بابا ما هایش هنده نبوده سر شول خوبونو سر بیستان و رزابونو یعنی تربیه حقیقی هنگی اولی الاوتره بو المدرسه بو
1: راسته
0: بلي ولو مفروض ابا يعني تربيه دست ببكات المالي بس فتوزاني القنده مي جنك مشغول انه هاش تربيه لينا وشيكو وظلام جي سبيدي شي تاسا شو لخو حتى المغرب
1: راسته
0: فاذا يعني واجبه معلم بمو الدرجه الاولى بلي
1: بلي وشندت مجد من كاري خدا ما مستاهل
0: يالك مجد بول خدي بشتي هنجي جي بشتي يعني وقت هنجي او خو مفروض ابو بس حتى نيفربو بس قال جرى دامعين ايبور جي درس ابيج نما هم اوصى شنو
1: درس اضافي
0: درس اضافي شنو خو ابو يعني بي نم حاضر ابو اشتي في قابين ها اما دا منهج خو خلاص كانوا دا ما تبقى هنا بلي مهتم ونقرك ما
1: يعني نوكي في قابي درس خصوصي
0: ناخر ناخر درس خصوصي نبو نينج ناخر نبو درس خصوصي
1: بلي هنگی قذابو دوکی
0: بله دوکی قذابو بله
1: تربیه لی نبو
0: نخه تربیه نبو پشتی به سال شتونه تزانی بو محافظ اشنی که تربیه ادبیشم اول وقتی صدامی ادبیم عبد الرحمن محمد سعید عبد الرحمن مدیر تربیه بو
1: بله
0: بله پشتی هنگی جماعت دیهاتن بله
1: یعنی مقصد آمج وی بسیاری اگر رن ما یک تعلیمات تشتک هاد بخرش میسل تا
0: بله خرش میسل تا تا معایده میسل بو تربیه میسل بو بله گوته مدیریت المعارف نه گوته مدیریت تربیه مدیریت المعارف
1: بله
0: بله
1: و مشرف و
0: بله مشرف جی داین بو ماش میسل تا تا
1: بله
0: بله
1: مدیریت تربیه جارا که تا تا دو که سردار مدرسات که دیپ بیزان معلومات تهید کش میسل هاد با
0: بله
1: بله
0: بله طاطن
1: احتياجات
0: تاوه بله اكيد قلنا محمود جمرت طاط
1: بله
0: طاط هر سال اجاره كده سحكت مدرسه وشي تبه بله
1: بله
0: بله او مدير تربيه بو
1: ابا ابتدائي بينا متوسطين
0: بله
1: تو كنجش بريفكا هاتي متوسط بريفكا نبو
0: نخير ام هاتين سالة 51
1: پنجویک
0: صفا وی بله صفا ایک بوینم سالا پنجویک هم هاتینه متوسطه هنگی عدادیت کوا بگاوید بشده او گود ده ثانویت دهوک ثانویه بوش ایک حتی پنجه طبعا شش نبینگی
1: اها
0: بله هم تاتینه ویره مدرسیت بشی همی عرب بون
1: او پشتی دوی بابا حافظه؟
0: اه بله اه آه نه نه بله بیتا ما
1: هشتا هشتا نبا محافظه
0: خیر سالا شیست از بین متا سالا پینجو ای که
1: بله پینجو ببوره کرم کسی دو
0: اب جارا مدرسید ما همی عرب بون امجی ما عربی نظامی راستیه یعنی فچه که ما صعوبت صفا اولی دوی ما صعوبت استان تحتام تیب گهین با ما عربی نظامی مدرسید ما جی همی عرب بون چون مدرسید کرد نبون بس دو مدرس ما همون یت ریاضه ایک نبی افندی خود جرازیم نبی محمد جرجیسی پیدای بو يديجي ابراهيم النجار يزا اخوي بو ابا منسب شي ابتدائيه الى بو تدريس رياضه يدي همي يت مدرسه ماده علمي يدي همي عرب
1: يعني كرت نبون كيم بون
0: نخي انا هم اي شي نب
1: بله
0: بله
1: باش سيدا تو كيجي وتا تخلص كره
0: بله من بيجي خلاص كر
1: اها
0: بله صفا صالح 56 بو مظاهره شي 56 بله ما مظاهره كير او بو وقت التاميم قناه السويس كري مدرسه شي بهبو ولا دو اي تقول سالم دبا خد جرازي بيتي دي بهنام بو ما بيشتي جزاني كو شو انا ام تحريث كرين كو ام مظاهره بكين بالميسر بونا مظاهره البغداد بو تأييد جمال عبد الناصر هنجي بو تاميم قناه السويس ضد الانجليزي بجا اواجب تحريض كرين والله ما جي نظني هنجي دوا قوت ما قوت ام دس ابراهيم مظاهره كان هيك شو عبد العزيز قاضي بو اخذ اجي رازي في يدي جي ناجي بالطا ناجي محمد بالطا
1: بله
0: او جمرو بما او يجي هات قوت ما ابي اميت مظن ابدي الاعداديه قو صباحي ام دي مظاهره كان وابشا امرو كايباري هرش ما يعني هر ما صفا كي دوسيك امبرينا جالي ناجي بالطا و عبد العزيز قاضي امبرينا جالي برا غوتا ما صباحي سعده
1: بالضبط ناجي بالطا بابي زيار دكتور زياري
0: بابي زيار بله
1: بله
0: غوتا ما الويري يعني شتي كوبونا كبو ام هر صفا كي دو اكيد موزن بربوين غوتي صباحي يت ادبي هرش هودي كلمات شكت ويت علمي جي قوتيهن كبي وسعده بالضبط هر ايك شوادي در كبي صفاخو مدرس زانن هكا بيش كيبا كيبا قوي خونا دا مدرسي هر در قهاب قطعي الصف صفا هم بي صفا دا در كبن بجي در كبن مظهره
1: بجا هفا بدزي كيبا هوا كيبا في اجتماعا
0: بلا ايش دبا عشتي طبعا
1: ما هيش ترسيان
0: هم ترسان هنجي شرطي امنا شرط دسي شرطه ده
1: تابعي كيبو او امن الشرطه
0: تابعي بس ابتري ملكي بو هنجي وقت ملكي بو دي بلي
1: ملك فيصل
0: بلي ما فيصل فيصل بو فيصل
1: يي كي يدوي
0: دوي فيصل الثاني بو
1: بلي
0: ام والله ما خد ريسك ام هاتين ما نقوت كسيجي هم ام بونيت مازن مجي كلمة شكل في شش جملة قلت بتجد كلمة يا خونيت يا أدبي
1: كردي
0: أنا أجي قلت من ما ناخب عربي بو
1: عربي
0: بل ما نظاني كردي والله رجع بواشر بو سعده أو دركة أو عبد العزيز خاطة درجة صفا ما بكر ناجي شو درجة صفا علمي بكر بيجي وام دركتين أم هلش ما شو درجة صفا كي بكر ما قلتي مدرسة قلت هذا أشتو دركب جميل أفندي شركر قلت كرو أو شيء نهاري حتى جميلة في دركة صف همي دركة
1: تبوا مديري هوا كي بو بقابي
0: مديري ما جميل رشيد العمادي بو
1: أها
0: بلي والله مرو بكي يعني جالك خوش إداري
1: خلقي بو آمدي بو
0: قدير بو بلي آمدي بو
1: بلي
0: والله عم دركتين طلبين ماجي مقوزة تاي متوصل زاخو نبو آمدي نبو هميد قل مبو زاخو آمدي هم همی درکتین هاتین سجسری پا او جسف تنی ها بول دهوی اما هاتین نک اویتر پانزی خانه باروی بد گوته پانزی نه خانه کویره ها بو او بویا کبن همه سری جسری به قامه
1: گراج اگه جیمیره بو
0: گراج نبو هنگی نه نه خیر همه گراج افراس سر بو اره والا اما هاتین اویره معاون بندی با آمون اتیت خوش اتیت و همی دار دست وادا باستونه دست وادا
1: و عربن
0: و سلاح جی نه نه قال کرد بونجی اما معاون کرد بو
1: مثلا
0: هاتا بر سیبا گفت کره من دی باب تاوی محتاج هوانه و چون مظاهره این که نور سعید و اوتري هتافه هوا ناكفيد ملك فيصل ناكفيد هتافه هوا بجيل يسقط ما بسقوط هوايا وشول جمال عبد الناصر ما هتافه بابون يعي جمال عبد الناصر يسقط ملك فيصل يسقط نور السعيد هذا هي تافيد بابيد
1: جمال عبد الناصر
0: نشام دابون أريد هم
1: ملك فيصل الكيري
0: نشام دابون وا ناجي خد جرازي بيت وابيد
1: باشا سيدا إن نجرتن
0: بلي بلا بجا أم هاتين هاتين حطا بتري دي بايا شارع أم هاتين جهه چلی سیکا چلی نی نه مقابل مالا مالا مصطفی به خود جرازی بید ویره ساحاکا فره بو مداره لویره بو مداره
1: مداره
0: ام چون اصلا مداره ما کلمه خاندرش و ام هتاف دان و ام هاتین بشته هنگی مزان شرطه هاتن قوه سیارش بیسل هات نمه ام روین هر ایک چود هندی که از بو مو مگوتا تا او زرنگر اولی برازای وی از حسام ام ام رابون ام ام رفین چون هم ام رفین چون بریفکا او چو گنده خو اج چو ما بریفکا او دیج ما نه بری هندی ما نه بری هاتن گرتن شوی کت کتا گرتن نزدیک 10 15 کا گرتن اند بشم اما این ام رفین چون ال وری جام ترسن
1: عقوبت وا چبون
0: خدای هم عقوبه وا او برن و سالش کی سی واشو برن رواندس مع عسكره که
1: نكو حكم مؤبد اعدام
0: لا لا لا لا لا لا سجبونا شربوا اما طلبوا امرنا برنابيري بنا رواندس بنا مارش مال الويري اوصلش كيسي واشو باش تيجي بردن هافينه
1: بله بله سيدا تبينجي خلاص كير
0: بله
1: معدلت باش بو
0: خدم عدل من اس احمال بم تاريخ الاسلامي اي عنده بو عرف خدي
1: بله
0: ومعدل ميجي البيب 64 بو كيم بو نسبتا مهنگی جا اسراب من اقتصادی تقدیم کرد گل اوتره دا اقتصاد بشی بو ما دیو کتاب بشی بو مگوت ادا معدل خو را کم و درس درس دی یا اوتره
1: دا معدل خو تکی زیده
0: کی و درس طبعا درس تاریخ اسلام جی لازم است جواب اعاده کم دی
1: بله
0: با احتمال ببین والله بخوان ناجا بو معدل خوش الحمد لله زیده کر باش ما هم باش بر کر بو کتاب با اقتصاد ایک جار خودی وکیل من حشتف تشتکستان معدل خوش زیده کر
1: بله بله
0: آره والله بله
1: پشتی اینگی سیده
0: خودی پشتی اینگی سیده اچو ما کلی عسکری متقدیم کلی عسکری بله کلی عسکری گوتا من پشتی ما همی کرین یعنی همی امورت ایت مطلوب ایک دگونه عقید محجوب بینامتیت بر ما واسطه کر بود یلوی أشو ماجور قوتم ابني أنت مقبول بس اسمك روح عدل اسمك وتعال
1: بو
0: مقوت نبي مشي قوت نبيته المدرسة محمد سعيدة نبيته الجنسية عراقي سعيدة والتجنيد يجي سعيدة قوت لازم أبكى إيك أبكى سعيد أبكى محمد سعيد
1: يعني
0: بلي
1: جار هند جار بيجت محمد سعيد
0: محمد سعيد المدرسة محمد سعيد هو
1: بريف كاني
0: آه
1: عنده جراجي سعيد محمد
0: جاب دم تبيش ما ليش هو أبو قلت من تعديل كا ورا أصحاب ما ده هو كي أسبوع كم ما يبو امتحانهم أنا أزاي إكمالهم إكمالهم تاريخ إسلامي وبتقديم اقتصاد جا تقديم كذي بو تعديل معدل أس شو ما شنيكو أتريش وف شو ما بين بده هو كو شنيكو وشو ما محكمين أو بيخو تعديل كام نه داروش من اصلا خوينم نشم بخوينم مگو بابا لازم نه مام اوراق تخو هلال اون بطال که کلی عسكري نشومه اري والله گو دوره اكافه بي افصل الدوره اولي دار دوره تربويه ذات السنه الواحده تقولني البسل اصلا متقدم بدوره كر مو معلميني وشو ما دوري اس قبيل بو
1: وتتدريس الميسل كر
0: نخير اما صالك خانت خانت صالك بله ما خواند سالا کلویر دوره پشتی دوره خلاص بی ام تعین کرین هی با هشت پشتی ثوره ثوره 14 تموز 14 تموز وی ساله بو سالا 58
1: بله
0: ام وی ساله هی با هشت ام تعین کرین محتاج معلومه بو از تعین بوم چون ما کرکیک تعین همو کرکیک
1: آها
0: بله
1: بو چی دهو که نه؟
0: نخیر کس المحافظه سلت عينا بو أم هميد تشوينا تشارلي و أم هج ديالة و سليمانية و كاركيك و أربيل أم هميد دوري بينا بيري
1: بله
0: بله.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكان 0 حفصادو بينجي بصادو بيستو بينت 47 حفتي وشار

الأدب. هاي دشمن تبيني أو كسين بدستين خوين هيس أبيني تبجن أو كس نابد بجن نابد بجن الدنيا. همي كسي دنيا موفين خوين حينو دقهنا موفين خوين بو عاشقا موفين دبيت موفا تبت با عاشقاش برسف بلا بوتا بالزمان.

0: Lolo.
1: هاي هاي مالت بيتك الرودين وما الخراب وبوشي تندي قصي جمالي بابي باقى لساني لو لو لو لو مو لو لو مو جاولا تبوشي تندي قصي جمالي بابي باقى لساني تيب وسي صد بزي صوري البربراني سي ماينو سي اختا وسي جاني مالت بشمالي خوكتي تيب رسي كا سلطاني فروت برزاني بطالاني بمال ويراني

صاري وطنيا والله مسد عوالي قندي ما قالك اني الملكن ببختيان قليا والله وسند خما مرنا خما خما مشوي خما حيا خوكاس بيدي تدوي خبابي خالو قدني مكنا بحيجازو

والنارينه مال خرامي نساش عمري ذلم لو ترات نقولي نقاي نفني نفنرينا فانوسي لنا بين شراي كر خلامي ودا كمنا حيوات زكي خغيراي كر خلامي لانداري بسو شاري واتو جاني تلماني تلقياي نبويا خزال السيدان ورال داب دحمني خلاي نحن

بو ينقول لك شمد محمد لنا وخشان باغاداي من عبد الله خدس في ذلك وراب مسينو وكنا طواف داي نبو يسيرا قرغو ايمان بالوالي الشرخي تحل داي نبو يا حيوال الشار دي لبكا عزمان الراو سايج خلقو عالمي قلنا مرة شبقا داي نبو

مي مكاد بقلي خيلي بلبك والله واطي بشتي شايني مال المحرم عزيز وجان اشبه سريوان ميديكي هاي كروها يو يو يو يو واي بري خدا دم سيرانا بري قاري

ندشت الظلات بين الرز بالرزمان خورتي كنت ما مشانا في ديلان كاتشيكو واسفر وزري وبكراسك الطالب.

هاو جاركي ورا خونا من دركفاش قيدو زنجيري خوزي راست بن خونو خيار عفدقلن بوقته سيري.

جنا ناشرين كيكي غزاتا همي غافا وكي جامعاي قوتي اتعشقي دا ياسر كافتيا ابخو في شوية هاتي جنا ناشرين همي غافا اتعشقي دا يا راستو درسته

0: ايدي بشتي دمكي كام بشتي روجاكي يون بشتي دروجا بابو برايت ستي نزيكي واند بن ستي ميسا وان بجاف بينن ادبينن كو تبانجين دستادو الزانن ديوان كوجن وكيد بيجن روحيا شرينة هرچند موساجي خدان تبانجو دبانجو خنجره بويا لهما الويري چوا بابو برايت ستي ادبينيتن دستي ستيا نعمت بردتو ادفيتن ابرابيتو ستي بهيليتا اتناف دستين بابو برادا ستي دبيجيتن ريكا قزلخا چا بشاوتا خارو مارا من دي دو پايا يان دو سوار لمنو ميسا در كابتن للبرچابي ميسو بونا چارا
1: لولو موسو خلو مغوري قاقز الخواجي بشيه ودي اي خوار ماري مديد فيال منو موسو كي مدر كتن چابي موسو دايا اي لو بونا چارا مرادات بنقا مضالي دزي موسو كي مدابي اي لو وكا دار اي زري چابي مكشكي لبرچابي سري كولوس واري وين تين خواري

يعني ميسو هندي هند ترسيا بابو برايت ستي البربونة چار مروف لورا ستي أفبندا بيغوت نوايا دلال نوايا دراوينو نوايا نب عقل خاركرنا نافا مالايا نب چيتو پسني نيبا كچكو بوكايا نب ساعت سردستايا نب قابور دبانجايا حيلال من اخسيري مدقو اگر روجكي لمنو كنك دلو موسى خاينيم بقومي جمالا ميرا جمالا جربايا منت زاني كو او كوپك سردهلايا

وزيب قصر بابي سدي خاتون هكتم افالي منو بشود ديوال برامي وزيب قصر بابي سدي خاتون هكتم بشود ديوال برامي بلا خودي وافانا كمالا بابو براقي سدي قان احمد عيسى داري كبارا برس بيفاتن وبلي دان النافي او ستي كيفانت قد بيش موسى خايني منو دزبابي جا خوبانا دبزرابي تبكو جيكيش كرو بابي بيجس كلي جاوي سدي قان احمد عيسى كوجرا جنابي خاتون

0: أنكو حيفا من أوى كزي بسكت من يتصورو صوصني لآقاري أبدارو دبيا ياندارو تراشا وبمينن دبندكا دي دال بجيت أوي موسى خاين موسى خاين مغو نب زرطايه نب ورطايه نب كلوس خار كرنا أنكو نب عقال خار كرنا نافا مالايه نب زنجيرا سعطال سردستايه مغو قي تباب قطو عبدلايه مغو قي تشربانك ملايه شوى تستيا نعمت عيسى هشتو ترابياي
1: موسى